0: Mauche, Cabronda, Salga, Naivasha, what's called Mau Narok.
1: 107.5.
0: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, through it up, calling you.
2: كرة من شباك منتخب الكاميرون مشاهدينا الكرام يعبر للمقابلة.